من كل من بالكفر زاد جرؤي ولا أداهن زوي تنصري إن شامعي يمون بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرت.

إسلامي موحدا لو مع إسلامي وتشعد لي بخولي محا يوما جميع العالمين جمها. الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون الرب.

حبلي إني حبد الله محب كل مسلم ومسلمة محر كل مجرم ومجرمة كتبته أحمد زازلتي هل النبي الله يجسلتي سبحان ربك رب العزة هم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الشيخ أحمد بن خالد.

0: هذا وإني اليوم أزور ربائي وذو محبة لهؤلاء، لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صل على خير الورى محمد وآلي ما سحاب العبد، واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين، واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلهم ما راموا، وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام، وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان، وجهما إلى الهدى والخير واجرما عن ردى والضير، واغفر لهم كل لغن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب، وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدى الدهور، ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر وجري فأنت الأكرم، وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا، وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم، وزر قلوبهم إلى تعادي بالعلم والعمل في الأوقات، إجاي أفضل الورى محمد وقيس رمضان الأمجد، وآلي وسبي جميع وآقي آلي وسبي جميع وآقي كل ذي عبادة مطيع، وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما، ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا.
1: السلام عليكم. نين يبو ديغلو نين أغ سوف تديغلو نين يبو أغ سوف تديغلو سيرين بي
2: ni muy gis li may wax ni koy deg Je suis un peu plus de temps.

وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكا إلى أبلي نعما ونفي أجعل مثل غيس كرما بجاه إسرافيل أبلي إسما والتكفني أهو

وسلم واقض بي حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واقض بي حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

كتاب حديد تفت الغيرة والعمل لينقاد ممن بالتي يمتر والعمل كتاب حديد تفت الغيرة والعمل

مكافأة الشيطان والإنس والجنان. إلى من لغى كليتي قد توجها منادي وأقلامي وقد كان لي منان. يقول حلم الخير ربي معلمي إلى فلك لي فإذا انتهي النفس والمغنى.

المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. ينجي ديغلو راديو خاسيد اونلاين توبا موندو بي كادو لي بايكو سي سيديو شيخ محمد المنتخى شيخ محمد البصير جانجن ديفتي ديغلو بي ني فاسيينا اندك يين.

سرين بسير مثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كلا بني تخيلين ملاج كسنو بورم مني ما كو بند mané ko ndax man na ko bind mané ma waw xeyna lola tax muna shaqa'u man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidu alkutuba sunu borom bind na taxedi kep kuma bañ ci lawhul mahfuz

كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جاد لنا باق تعالى عمنا بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا ذا جوامع الكلام هديتي قز كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعظام تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعظام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سوى عمر انتهى الشيطان وتاب للممر والأوطان عاد اللعين لسوى جنابي بحمله وظفره والنابي ولا اللعين لسواي باكيا وساءه ألم خطي ساكيا ذاق مرارة كتابتي فلا ينحوني الدهر وعني خفلا باء بما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمر انتهى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي ويقود للإله لم يخف كوني أبدا معصوما وحبل ضري قد خدا مفصوما هدم من قبل لي إخدامي بنا عدوي صار ذا انهدامي محمد صلى عليه الله رضي عني مع موالاه نهى اللعين لسواي سرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوى نهوي نهى القناس بطرد من له أنا قناس لم ينهني شيء من الوسواس وأن قتي مخجل الجواس لم ينهني شيء من الوسواس وأن خطي مخجل الجواس شق على إبليس كوني حبا للواهد القهار نعم ربا يدعوه الله لخير أبدا وكل شخص قد أبى أن يعبدا تواف إبليس لخير ينتهى والله لي باب الخيور فتحا ألان لله قلوب العالمين وكان لي مع الأمين والأمين ألان لله قلوب العالمين
وكان لي مع الأمين والأمين. نفى اللعين لسواي الصمد ولسواي غضبه محمد. نفى اللعين لسواي الصمد ولسواي غضبه محمد. أكرمني بعصمتي من اللعين الله والله كريم ومعين. لم ينهني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. رد المفاسد لخير ذاتي من للجنان قاد لي لذاتي. جزت جميع العقبات طيا والله عني حط ما عليا. يسوق إبليس وما والاه إلى سوى عمري يا رب الله. منع من كلية الشيطان ولي صفى الممر والأوطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أحمد باقيا هبا بالعصمة من فتنة وصحة.

ذلك فضل الله هبذا الكريم شكري له على قيور لا تريم برأني الباقي من الأسقام ولي يعلي بالنبي مقامي كرمه عام شهدنا بكرم لازمني ولا أفارق الكرم لوجهه الكريم مني استرى ستة أشياء بأحسن استرى مها حلاوة وشيئا شملا شيئين مهوا دون شك كملا إلى سوى القديم تلك أبدا بصرف خير مالك قد عبدا تسليم من مني اشترى ضمائرا على الذي مها بلائي مائرا الله جل أحد لي ثمرات مني ثلاثا اشترى بالثمرات لله وهو الصمد المنفرد كليتي ومنه بشري يرد لوجهه الكريم زحزح المريد إلى سواي ويقود بالمريد هدم بنية أذى لي بنيت كفى جماعة بدري عنيت أبطل كيد كل من جاراني فباء بالخيبة والقسران ليس يوجه القضاء والقدر لي إلى الجنة شيئا من كدر توجه الكدر سرمدا إلى سوى قديم ذي القيور والإله الله ربي وخليلي والحبيب وقد معى عني دواعي الطبيب محمد وسيلتي وجنتي عن الأذى إلى دخول جنتي محمد وسيلتي وراحتي له بلاغتي له فصاحتي إلي وجه لسان العرب وخدمتي له أجل القرب تسليم من بالمنتقى الماحي محا توجه الدر إلي فمها مع صلاته عليه سرمدا في اسبي كما هدي وحمدا نفى بقدره العظيم الباقي دري لخيري وحباب باقي شر ومكر وخرور وخرر لخيري انتهت وتنهو للدرر رد بقدر ذاته الله الكريم لي فوائتي قيورا لا تريم رد لي الخير وعني ردا خير الخيور وكفاني الكدا ملكني بقدر ذاته المنى بكن فكون الله لي ما كمنا أحمده حمد جميع الحامدين ولا يوجه إلي الجاهدين خلق لي ما شئت منه بكني عصمني من شر كل ممكن له خطابي شاكرا شكرا يدوم وإنه الكريم والباقي القديم قد أفضل الصلاة والسلام لمن به عصمت من ملام فسيكفيكهم الله فزنا بإنجاز وهد الأكرم الكافي الواسه النافه المسدي الكافي فزنا بإنجاز وهد الأكرم الكافي.

الواسه النافه المسدي للكافي. ساقنا تايا بلا كد ولا سباب لنا بفيد كوبل جاب توكافي. يقود لي كل يوم ما أفوس به في سرمد وهو رب ليس بالجافي. كفاني الضر والأهداء دون عانا بلا سيوف وأرماح وأرجافي. فزنا بوهد كريم جل عن ولاد وعن أصول وعن أهل وأخلاف. يقين يدر كون الله لي أبدا لكان جل بين جاء وإتلافي. كفاني الله بالمختار كلاسا وأهل بدر سيها بالمصطفى الصافي. هو اللطيف الذي يسقي ذوي ظما قد ساق للكأس داعب وإرسافي.

الله أدخلني في صنه كرما قد خبت فيه ما هي بإكنافي. له حياتي وموتي وحده وله سري وجهري ويغنيني بآلافي. له التجائي مع الماهي بشيعتي وأرتجي كوني البشرى لأسلافي. هداني الله بالهادي وأشكره يا ربي صل بتسليم على الكافي. هداني الله بالهادي وأشكره يا ربي صل بتسليم على الكافي. اللهم بحق جمال عصمة ذاتك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه. واغفر لي ولوالدي ولكل من له حق علي ولجميع المتعلقين به وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات وهب لعبدك وخديم رسولك ما نوى لنفسه بلا شيء من الآفات والأقدار في كل شيء بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.